هي الحر دسوق يا قال اندغم انسيس قلاتي يا قال تسيست يجروا هي الحر دسوق.